0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
10: فندق
9: فندق برير عدن السياحي.
10: فندق برير عدن السياحي.
11: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحية.
12: الرفاهية والمراح يلتقيان.
11: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
12: طيرمانات مجهزة.
11: غرف خاصة للعرسان.
12: خدمة غرف على مدار الساعة.
11: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
12: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
11: وموقف خاص للسيارات.
12: حراسة أمنية 24 ساعة.
11: انغمس في جمال فندق برير عدن.
12: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق برير عدن السياحي.
11: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
12: 02-392-4481. موبايل
11: 77-11-76-90 أو
12: 78-11-47-214.
11: فندق برير عدن
9: السياحي.
11: رفاهية تلامس أحلامك.
13: تلامس أحلامك.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا.
2: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب

0: مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
0: اثنا عشر عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
1: بمناسبة الذكرى الاثنى عشر لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
0: جراحة العظام والمفاصل،
1: الجراحة العامة والمناظير،
0: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
1: جراحة العيون،
0: خصم 50% على المعاينة في
1: عيادة أمراض الباطنية،
0: عيادة النساء والولادة،
1: عيادة الأطفال والرضع،
0: عيادة القلب والأوعية الدموية،
1: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا، خصم 20% على
0: الفحوصات المخبرية،
1: جهاز إيكو القلب،
0: الأشعة السينية،
1: جهاز سونار النساء والولادة.
0: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
1: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327-777 واتساب
0: 77-077-0532.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: فندق بريرة عدن السياحي.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
5: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
4: وموقف خاص للسيارات،
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-4481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
5: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
7: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
6: تلامس أحلامك.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية FM.

0: 88.9.
1: يا حبيبي
0: عادل يا اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: 12 عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
1: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث عدن، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
2: جراحة العظام والمفاصل،
1: الجراحة العامة والمناظير،
2: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
1: جراحة العيون،
2: خصم 50% على المعاينة في
1: عيادة أمراض الباطنية،
2: عيادة النساء والولادة،
1: عيادة الأطفال والرضع،
2: عيادة القلب والأوعية الدموية،
1: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا، خصم 20% على
2: الفحوصات المخبرية،
1: جهاز إيكو القلب،
2: الأشعة السينية،
1: جهاز سونار النساء والولادة.
2: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
1: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
2: 77-077-0532.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-93-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
10: أصعب وقت ممكن يمر عليك هو الوقت اللي يكون فيه قدامك شخص يعني لك الدنيا كلها، وانت مو قادر تقول لأنك تحبه، مو قادر إلا تغني وبس.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: ده المعلم شلوفة شلفك بالجامد.
2: وبعد كل ده بقى انا نتيجتي ايه في الامتحان؟
1: هتظهر في اخر ستة.
2: نعم؟ ليه؟ هي ثانوية عامة؟
1: يا عم الحاج فكري، انت كده بقيت صايع برخصة، بقيت صايع ايوه هي سيرتيفيكيت. ايه ده؟ مين؟ يكونش المعلم حنش قطرنا؟
2: يا خبر اسود، اوعى تفتح يا بوزو، اوعى تفتح.
1: ما تنشف كده يا عم الحاج فكري، انت معاك بوزو.
2: طب يا سبع روح افتح يا بوزو، روح.
1: افتح وانا اخاف؟ ما ياخد الروح الا اللي خليها اخلي. انا واقع في عرضك يا معلم حنش.
3: حنش؟ حنش مين؟
1: ها؟ لا مؤاخذه يا معلم طارق، قصدي يا طارق بيه، خطوه حزيزه.
3: ولا بابا فين؟
1: بابا جوه.
4: لا بوزو، ما ينفعش يشوف ابوه وهو متخرشم كده.
1: قصدي يا عم الحاج فكري وصل مشوار على السخان وقال لي يا بوزو خد بالك من الشقه على بال ما اجي.
5: مين اللي جه يا بوزو؟
3: الله، هو مش ده بابا اللي في مشوار على السخان برضو؟
1: ما هو الظاهر السخان فصل فرجع من غير ما اخد بالي. ما تصلحوا سخاناتكم بقى. وانت يا عم الحاج فكري حابك بتسال مين؟ ما انا كنت هدخل واقول لك مين، وانا كنت هطير.
3: ولا بوزو، وسع خليني ادخل.
1: اشرب يا عم بقى.
2: هو ايه اللي بيحصل عندك يا بوزو؟
3: لا ابدا مفيش، ابنك كان جاي يزورك وبوزو كان منعه انه يدخل، وانا بقى كنت مستغرب ليه، بس لما دخلت فهمت.
2: طارق
3: ايه الشلفطه اللي في وشك دي يا بابا؟
2: لا لا لا شلفطه دي، مفيش شلفطه ولا حاجه. ده مكياج عشان الدور اللي قلت لك عليه بتاع عمك نبيل، فاكره؟ ما انا قلت لك عليه يا اخي، انت نسيت ولا ايه؟
3: ياه، مكياج بالدقه دي؟
4: مش حنش وشلوفه؟ ما هو لازم ان يبقى كده طبعا. غبي.
3: ومين بقى حنش وشلتوفه دول؟
2: لا لا لا، حنش وشلوفه دول لا ما تعرفهمش انت، دول اهم اتنين بتوع مكياج في عالم الاذاعه.
3: الله، مكياج في عالم الاذاعه، جديده دي.
2: اصل انا بص يا طارق، انا هفهمك.
3: انا بقى اللي عاوز افهمك انك بقيت مسخه، حاجه كده قللت القيمه، شويه باروكه وشويه مشجر ودلوقتي مضروب ومتخرشم. صدقني بقى انا مكسوف لك.
2: ولد اتكلم معايا باسلوب احسن من كده يا طارق.
3: لا احسن ولا اوحش، انا مش هتكلم معاك تاني، انا مسافر. سلام.
2: طب استنى يا طارق.
6: سامعاني كويس يا حسنى؟ حسنى انت روحتي فين يا حسنى؟
7: يا ستي سامعاكي، كنت بربط الجزمه.
6: لو هي الداده فتحيه مش وقته دلوقتي، خليكي مركزه معايا.
7: انا معاكي ما تقلقيش. السيده كندا مهران، النداء الاخير الى السيده كندا مهران.
6: انت بتندهي على عيل ايه؟ ما تخلصي.
7: طيب برجاء الالتزام بالتعليمات التاليه.
6: اتفضلي قولي.
7: اول حاجه ما تطلبيش طلبات اوفر عشان هو كحيان ومش لاقيك. لو جابلك كوبايه ميه احمدي ربنا، ويبقى كفه ووفه وشفه وحفه.
6: ايه ده؟
7: التعليمه التانيه.
1: وحياة أمي لا يرجع، وحياة أمي لا يرجع يا عم فكري.
3: أنا بس مش عاوزك تزعل منه.
2: أنا مش زعلان منه، أنا زعلان عليه.
1: هو ده يتزعل عليه يا عم فكري؟ وحياة أمي ده عيل غتيت.
2: هو بس في الآخر ابني، حتة مني.
1: وحياة أمي ده أوحش حتة منك.
2: وإيه اللي كل شوية وحياة أمي؟ أنت مش قلت لي إن أمك ماتت؟
1: هو أنت في إيه ولا في إيه يا عم فكري؟ كل اللي أنت فيه ده ومركز في وحياة أمي ورحمة أمي. طب رحمة أمي يا سيدي؟ ما بتردش ليه؟ ما ترد على التليفون.
4: لا دي غدا الممرضة بتاعت شوشو.
1: طب ومش عايز ترد عليها ليه؟ هي مدايناك؟
2: يا أخي مدايناني إيه؟ لا بتفكرني بمعاد إعادة الكشف دلوقتي.
1: ايوه يا عم فكري، انا عاوزك بقى.
2: والنبي انا مش عاوز نصايح منك. المره اللي فاتت قعدت تقول للراجل الناشف الجامد اللي يديها على دماغها، اديتني هي على دماغي. وبعدين انا اصلا مش رايح المعاد ده.
1: نعم يا اخويا، لا مؤاخذه يعني.

0: مال ايه شوشو؟ بحب شوشو، بموت في شوشو.
1: يا بني ادم افهم، انزلها ازاي وانا متشلفط كده؟
0: موضوع الشلفطه ده تبقى تليس وانت معاه.
2: التاسعة عشر.
3: خلاص بقى كفايه تعليمات، انا دماغي صدعت.
2: انت جايه بقى في اهم تعليمه وتقولي لي دماغي صدعت؟
3: طب اخلصي.
2: لا تنسي انك اوفيس بوك.
3: اهي دي اكتر حاجه بخاف انساها، بس ما تقلقيش انا هفكر نفسي. انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي.
4: حتى هنا هو في ايه؟
1: انا اقول لك في ايه، في ان انا جاي لك عشان عندي متابعه كشف بتهيألي حقي.
5: والله هو المفروض المتابعه تكون عند استاذ جراح ومعاه مساعد دكتور عظام وضروري دكتور عيون، يعني كونسولتو، عشان يرمم الشلفطه اللي انت فيها دي.
4: موضوع الشلفطه ده تليسه وانت معاه.
1: بصي يا دكتوره، انا هليس لك الحكايه دي كلها دلوقتي.
5: افندم تليس؟ ايه الكلام البلدي ده؟
1: قصدي احكي لك كل حاجه. يعني شوف يا ستي، بحكم ان انا راجل تافه كنت قاعد في السايبر انا ورامي صاحبي بنلعب ببجي، قلت له رامي استخبى هتضرب بالنار، ما استخباش خسرنا الدور. اسكت؟ لا طبعا، ما انا هايف. واخده بالك انت من هايف دي؟
5: واخده.
1: كلمه مني على كلمه منه، كلك رامي حتتين قلم، السايبر كله اتلم، وكانوا عايزين يضربوني. مش امشي بقى واسيبهم واجري، لا انا صايع صايع صايع، يعني مركزه في صايع دي،
5: مركزه.
1: مسكتهم ورنتهم حته الدين علقه ما خدهاش عمر في مطلع.
5: فعلا فعلا باين على وشك انك ضربتهم جامد قوي. فكري انت بتكذب.
1: صراحه انا بكذب،
6: هبقى بكذب لو ما قلتلكيش اني فعلا معجب بيكي من اول لحظه شفتك فيها، حتى وانت في صوره البنت المتعجرفه الغنيه اللي بتقل ادبها ومش هامم حد، في دي كمان كنت زي القمر.
3: انا مش مصدقه نفسي، انا فعلا مش مصدقه نفسي.
2: حلو، طالما حبك وانت غنيه فرصه بقى تقولي له الحقيقه.
6: بس اللي زود بقى اعجابي بيكي اكتر واكتر لما عرفت ظروفك ورحله كفاحك عشان ابوكي وامك.
2: سحبت كلامي، اوعى تقولي له اي حاجه.
6: بمناسبه ابوكي وامك، انا عايز اشوف الاهل اللي ربوا البنت الجدعه اللي زيك دي.
3: اكيد طبعا، اللي انت عاوزه.
2: اللي انت عاوزه فوق يا موكوسه، هو ايه اللي انت عايزه؟ هنجيب ابوك وامك دول منين؟
3: ونعمل ايه؟
2: انا مش عارفه، ده فاجئنا ده كمان. بصي هودي اي حاجه يقولها لك قولي له باذن الله.
6: هبقى في منتهى السعاده لما اقابلهم.
3: باذن الله هتبقى في منتهى السعاده.
6: انا مش متخيل، يعني اول مره اتحط في الموقف ده، متهيألي هبقى مرتبك وقلقان وخايف.
3: باذن الله هتبقى مرتبك وقلقان وخايف.
6: يعني مش متخيل لو رفضوا اللي هطلبه منهم هيحصل لي ايه؟ متهيألي اني هموت.
3: باذن الله هتموت.
6: ايه؟
2: بتقولي ايه يا غبيه؟ هو انت حافظه مش فاهمه؟
3: مش انت اللي قلتي لي؟
6: هو انت بتكلمي نفسك يا كندا؟
3: طبعا بكلم نفسي من السعاده والفرحه، انت مش متخيل قد ايه انا مبسوطه بالكلام اللي بسمعه منك ده.
6: وهتتبسطي اكتر لما تعرفي ان انا عايزه اقابلهم عشان اطلب منهم ايدك.
3: انت بتقول ايه يا اياد؟ بجد؟ بالسرعه دي؟
6: والله انا نفسي مستغربني.
3: اياد انت فاهم انت بتقول ايه؟
1: كنت فاهم ان دي صوره الراجل اللي بتدوري عليه. حاولت ابقى هايف وتافه وصايع، والنتيجه ايه؟ هديكي شايفاها احلى وشي.
5: انت عملت كل ده عشان تلفت نظر يا فكري؟
1: كنت مستعد اعمل اكتر من كده، بس للاسف.
5: مين قال لك انه للاسف؟
1: لا لا افهم بقى، يعني ايه الكلام ده؟
5: شغل الفهامه.
1: اصل الفهامه دي مودياني الحاجه، لو طلعت صح قلبي ممكن يقف من الفرحه.
5: سلمت قلبك يا فكري.
1: يبقى صح، الفهامه ودتني صح. شوشو، هو انت يا شوشو؟
5: قبل ما اجاوبك عاوزك تجاوبني الاول، مين اللي خلاك تعمل كده؟
3: طب وانت تعمل كده ليه اصلا؟ تدب مشوار لغايه بيتنا ليه؟ ده حتى الطريق مكسر.
6: ما تقلقيش عليا، انا واخد على كده، ده انا لو مشيت في طريق من السفلت الكعبي.
3: طب المشوار طويل، ياخد له يجي ساعتين تلاتة اربعة تسعة.
6: يا ستي وانا همشي لحد اعز منك؟ ده انا بوصل لبلدنا في 12 ساعة.
2: الله، ايه الرخامة دي؟ خلاص قولي له الدنيا عندنا هتمطر.
3: اصل الدنيا عندنا هتمطر.
6: هتمطر عندكم انتوا بالذات؟ عموما يا ستي مفيش احلى من الحب تحت المطر.
2: لا ده مصمم واضح كده اننا رحنا في داهية.
7: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول،

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.

أم كلثوم ما كانت تعرف كيف حبته، ومن همسة لقت نفسها بتحب. طبعا الأغنية الجميلة هذه من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. ولين اليوم الناس ما تعرف ليش وكيف تحب، ليش تقع في الحب، وما زال السؤال القديم يلح على الإنسان، ما هو الحب؟ نزار قباني يعرف الحب ويقول: الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة، وشعورنا أن الوصول محال هو أن تظل على الأصابع رعشة، وعلى الشفاه المطبقات سؤال هو أن نثور لأي شيء تافه، ويأسنا هو شكنا القتال. شعور التيه للستارة السريعة، اليأس والشك، ومقابلهم جميعا السعادة والاهتمام والثقة وغيرها من الحالات الشعورية. هل ممكن أن ننظر لها بصورتها الرومانسية المجردة علشان نفهم حقيقة الحب؟ الإنسان اليوم يحاول يفسر كل شيء بالعلم، فلذلك درس الحب من ناحية علمية واكتشف أن أحد أكبر الألغاز في السلوك البشري من فجر التاريخ اللي هو الحب يعني، يرجع بمنتهى البساطة إلى مجموعة من التغيرات الكيميائية اللي تحصل في داخل جسم الإنسان. جسم الإنسان يفرز مجموعة من المواد الكيميائية اللي تتحكم في حالته الشعورية وتحافظ على استقرارها. الارتفاع أو الانخفاض في هذه المواد بنسب معينة يؤدي إلى ظهور حالات شعورية مختلفة، منها الغضب والفرح والتوتر، ومنها أيضا الحب. إذا تخيلنا إفرازات الجسم على شكل لوحة تحكم في طائرة، ونبقى نضبط هاللوحة على حالة الحب،

وكذلك الحب. والغريب أن في حالة الحب ينخفض فينا هرمون السيروتونين. الحقيقة السيروتونين مش هرمون بل ناقل عصبي، لكن عشان ما نعقد الأمور بنسميه هرمون، وهو أحد مكونات ما يعرف بهرمون السعادة. لما ينخفض يولد في الإنسان حالة شبيهة بالوسواس القهري، خصوصا في المراحل الأولى في الحب، لذلك يشك المحب في محبوبه ويتم دائما يوسوس. تعرف شو يصير لما تقع في الحب؟ تأثير الحب على مراكز السعادة في الدماغ هو اللي يخليك تطير من الفرح بمجرد أنك أنت تسمع اسم الشخص اللي تحبه، مع أنه ترى مجرد اسم، هو اللي يخليك تحس أن الدنيا بعدها بخير وبعدها تضحك لك، بس في الواقع دماغك هو اللي صار يضحك للتغيرات الهرمونية اللي قاعدة تصير في داخل الجسم. إذا طلب من أي شخص فينا أن يرسم رمز الحب، شو بيرسم؟ أكيد هذا القلب، صح ولا لا؟ لكن علماء النفس اليوم يرسمونه على شكل مثلث. أول ضلع هو ضلع الشغف، وبعدين ضلع الألفة، وبعدين ضلع الالتزام. الشغف يرمز إلى الاستثارة العاطفية والنفسية للشخص الواقع في الحب، والألفة تشمل القرب والاهتمام والدعم العاطفي للإنسان اللي تحبه. أما الالتزام هو القرار اللي يتخذه الشخص عشان يرتبط بمحبة الطرف الآخر ويحافظ على استمرار هذا الحب، أو الأصح هذا المثلث. كل عنصر من هالعناصر الثلاثة ينتج من خلال إفراز الجسم نسب معينة من مواد كيميائية مختلفة. الأضلاع المتغيرة في مثلث الحب هي الشغف والالتزام، واختلافها هو اللي يميز أنواع الحب عن بعضها. يعني مثلاً في علاقة الحب بين الرجل والمرأة اللي توهم مرتبطين ترتفع فيها نسبة الشغف، أما في العلاقات الأسرية يقفز الالتزام إلى مستويات عالية، لكن الألفة تبقى الضلع المشترك الثابت في أي شعور إنساني بالحب. ولكن هل في دروس تعطى للحب؟ هناك كتب وروايات عن عشاق وقصص غرام كثيرة، لكن ما في كورس أو تخصص في الحب، ولذلك فإن الإنسان يتعلم كيف يحب مع مرور الوقت. الطفل الصغير مثلا ما يقدر أنه هو يلبي حاجاته الأساسية مثل الغذاء وقضاء الحاجة وتوفير لقمة العيش وغيرها، وعندما يجد هذه الأشياء عند والديه أو واحد منهما أو عند حد كبير يهتم فيه ويمنحه الشفقة والحنان والمحبة، تبدأ مهارة الحب تتسلل إلى داخله. علماء الأعصاب أثبتوا أن الحب اللي يلقاه الإنسان في طفولته يحفز إنشاء ممرات عصبية في الدماغ تعطي الإنسان القدرة أن يستجيب للعاطفة والحنان لما يكبر، يعني أن يفهم الحب ويقدر العواطف، وبالتالي يكون قادر أن يبني علاقات مستقرة وطويلة الأمد في حياته. ولذلك إذا بحثت في طفولة معظم العنيفين والمتطرفين بتلقاها خالية من الحب والعطف والحنان. التعلق المبكر بالأم أيضا يمنح الطفل النظام الأساس لمواجهة الصعوبات في الحياة، سبحان الله. ليش؟ لأن يخلي العقل محتفظ بصورة الأم ويعطيه القدرة على استحضارها كعنصر راحة ومساندة لما يمر في مواقف صعبة. علشان شيء لين اليوم تلقى الواحد حتى يعني لما يتقدم في السن يوم شيء خوفه شو يقول؟ يقول أمي أو يمه. ومهما كبرنا تبقى الأم في مخيالنا هي الملاذ الأكثر أماناً. تقول الحكمة: يظل الرجل شاباً حتى إذا ما ماتت أمه شاخ فجأة.

علماء النفس والأحياء قدروا أنهم يتوصلون إلى إجابات منطقية للآلية اللي تحرك المشاعر في مرحلة الحب، لكن ما قدروا أنهم يحصلون على إجابة قاطعة لسؤال في غاية الأهمية: ليش تتولد فينا شرارة الحب تجاه شخص معين من دون كل أشخاص في العالم؟ الإجابة القاطعة غير موجودة حتى الآن، لكن هناك مجموعة فرضيات طرحوها بعض العلماء من الممكن جدا أنها تكون تفسير منطقي لهذا الانجذاب الأول. من ضمنها مادة كيميائية لها تأثير غريب جدا اسمها الفيرمونات. الفيرمونات هي جزيئات

الفئات يتم إنتاجها في أجسام الحيوانات والحشرات، لكنها تفرز خارج الجسم علشان تؤثر على سلوك الكائنات المحيطة، ودورها الأساس هو جذب الشريك في فترة التزاوج. فكرة الفرمونات عند الحيوانات قديمة جدا، ظهرت بداية عند قدماء الإغريق اللي اعتقدوا أن أنثى الكلب ترسل روائح معينة للذكر علشان تجذبه، وتم إثبات هذه الفكرة في عام 1959 على يد فريق ألماني بحث في سر الفرمونات لمدة 20 سنة، إلى أن اكتشف وجودها عند دودة القز، بعد ما أثبت بشكل قاطع أن أحد الجزيئات اللي تفرزها هذه الدودة جذبت الذكور. بعد هذا الاكتشاف انتقل العلماء مباشرة إلى السؤال الأهم: هل هناك فرمونات بشرية؟ وشو عن الحب اللي ما فيه لقاء، مثل حب مي زيادة وجبران خليل جبران؟ الأولى كانت في مصر والثانية كانت في أمريكا ولم يلتقيا أبدا، لكن رسائل الحب بينهما تدل على أنهما كانا في حالة عشق متعالية جدا، إلا أن هذا الحب كان مختلفا، فلقد كان حب الكلمة وحب الأدب وحب الفكرة. اليوم في شركات تدعي أن عطورها فيها فرمونات، فيقول لك استخدم هذا العطر وراح تجذب الطرف الآخر، لكن هل هالكلام صحيح؟ يعتقد العلماء أن الفرمونات البشرية موجودة كون الإنسان ينتمي إلى طائفة الثدييات، وهي طائفة منتجة للروائح والفرمونات، لكن إلى الآن ما تم إثبات وجودها بطريقة علمية منهجية. طيب، هل ممكن ناخذ مواد كيميائية، حبوب أو شراب أو أي شيء علشان نحب؟ هذا البخاخ فيه محفز لهرمون الأكسيتوسين، أو مثل ما يسمى هرمون الحب، اسمه أوكسيلوب، يعني ترش في أنفك كم من رشة وتقع في الحب مثل ما يقولون. تقول الشركة المصنعة لهالبخاخ بأنه يخفف التوتر والقلق كذلك، لكن بصراحة جربوا مجموعة من الشباب في فريق العمل لكنهم ما شعروا بالحب، يمكن لأن قلوبهم قاسية أصلا. الأوكسيتوسين السحري اللي يلعب الدور الأكبر في تكوين الحب في حياتك، يساهم وجوده بنسب عالية في جسمك في بناء علاقات بعيدة المدى، يتوافر فيها عنصر الالتزام اللي تكلمنا عنه في مثلث الحب. ومثل ما هناك أدوية ممكن تستخدم لتعزيز الشعور بالحب، هناك أيضا عقاقير مضادة للحب، أي بتأثيراتها الجانبية، مثل أدوية الاكتئاب اللي ترفع مادة السيروتونين في الجسم فتتقلص مشاعر الحب والرغبة. لذلك ينصح دائما بالابتعاد عن هذه الأدوية قدر المستطاع. الأدوية الحديثة عندها القدرة على التحكم في معدلات المواد الكيميائية في داخل الجسم، وهذا الشيء خلينا نظن أن الحل الأمثل علشان نضبط مشاعرنا حسب الظروف، لكن الواقع هو أن العلماء ما يحبذون اللجوء لهذه البدائل الاصطناعية. ليش؟ لأن الهرمونات إلها خلطة في الجسم متداخلة ومعقدة، وأي اختلال في نسبها الطبيعية بيخلق أعراض جانبية عكسية وغير مرغوبة على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان. إذا نقدر نقول أن الحب بعد لغز، لكن الإنسان قدر أن يفك بعض أسراره، والسؤال هو هل ممكن في يوم من الأيام تكون عند كل واحد منا لوحة مفاتيح يتحكم فيها بهرموناته وبالحب كذلك؟ يمكن، لكن بصراحة جمال الحب يكمن في أن يفاجئنا، يأتينا وإحنا غير متوقعين وغير مستعدين له. مش مهم أن نحن نفهم الحب الأهم.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. عدنية اف ام.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كرياتيف شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيل هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الآذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم أحسن الحديث، وما زلنا مع قصة خلق آدم عليه السلام وما جرى مع الملائكة الكرام. قال ربنا جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة. فالله عز وجل أمرهم بهذا الأمر، أن يسجدوا لآدم تكريما له وتشريفا واعترافا بفضل آدم عليه الصلاة والسلام. فسجدوا، امتثلوا أمر الله، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى أي امتنع، واستكبر كما بينا أنه رأى أنه خير من آدم واستنكف أن يسجد له. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قلنا أيضا، جاء الكلام هنا مقرونا بنا، وهذا الضمير للتعظيم، وهذا المعنى أن هذا الخطاب من معظم. فالله جل وعلا لما قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا الخطاب من عظيم، فالعطاء الذي أعطاهم إياه عظيم. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، أي كلا ذلك الطعام الرغد الذي لا عناء في تحصيله ولا مشقة في الوصول إليه، حيث شئتما، في أي موضع من الجنة، إلا أن الله جل وعلا قال: ولا تقرب هذه الشجرة. وقد سبق أن بينا أن بعض الناس أطالوا الكلام في تعيين تلك الشجرة، منهم من قال إنها التفاح، ومنهم من قال إنها الحنطة، ومنهم من قال غير ذلك. وقلنا إن الله جل وعلا لم يسمها في كتابه العزيز، لأنه لا ثمرة تحصل بتعيينها، والله أعلم. ولذلك الاشتغال بما لم يعينه الله جل وعلا، الاشتغال بتعيين ما لم يعينه الله جل وعلا، لا شك أنه طويل الذيل وقليل النيل. قال جل وعلا: ولا تقرب هذه الشجرة، وهذا امتحان من الله جل وعلا، فنهاهما أن يأكل من تلك الشجرة. قال: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني إن أكلتما منها فستكونان من الظالمين الذين يخالفون أمر ربهم سبحانه وتعالى. فما الذي جرى؟ أزلهما الشيطان عنها، أي سبب لهما الزلل، وفي قراءة حمزة كما بينا: فأزالهما، يعني نحاهما عن الجنة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، أي من الذي كان فيه. لم يقل الله جل وعلا فأخرجهما من الجنة، للإشارة إلى أن الذي كان فيه شيء عظيم، وأن الذي كان فيه نعيم كبير. فأخرجهما الشيطان من ذلك النعيم، لأن الشيطان لم يرد بهما خيرا.

بل كان منه الحسد وكان منه الاحتقار لآدم وأعلن عداوة آدم. وفي سورة طه كما تعلمون الله جل وعلا خاطب آدم فقال إن لك فيها أي في الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لا يجوع في الجنة ولا يظمأ في الجنة ولا يعرى في الجنة وأنه لا يضحى فيها يعني لا يبرز للشمس في الجنة. وكذلك أنعم الله جل وعلا عليه وأنعم على زوجه بتلك النعم فأخرجهما مما كان فيه. ولنا أن نتصور كيف كان خروج آدم من الجنة. كان في الجنة لا يجد شيئا مما يجده في هذه الدنيا من خروج الأذى. ولنا أن نتصور كيف أن آدم عليه السلام لما خرج إلى الدنيا ثم قاس ما قاساه من اللأواء وحصول البرد وذوق شدة الحر، بل خروج الفضلات التي تخرج من بني آدم بعد أن لم يكن شيء من ذلك. ولذلك فإن آدم عليه السلام ابتلي بذلك، ومع ذلك فإن ابتلاءه لم يخرجه عن الاصطفاء، فالله عز وجل قد اصطفاه. ثم بين جل وعلا ما كان لآدم فقد تاب عليه سبحانه وتعالى وهداه جل وعلا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي بعضكم لبعض أعداء. وقلنا إن لفظ عدو من الألفاظ التي يؤتى بها للمفرد ويؤتى بها للجمع أيضا، مثل لفظ الخصم مع جواز أن يؤتى بالجمع. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، هم هنا جماعة ومع ذلك يجوز الإتيان بالجمع في ذلك. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فيحصل الاستقرار فيها ويحصل المتاع لكن إلى حين، إلى أن يأذن الله جل وعلا بقيام الساعة وخراب الأرض. فتلقى آدم من ربه كلمات، تلك الكلمات هو ما جاء في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاعترف آدم بظلمه واعترف بفضل الله جل وعلا عليه. فآدم لم يستكبر لما وقع منه الخطأ، بل كان منه التوبة والأوبة، رجع إلى ربه جل وعلا فاجتباه الله جل وعلا وتاب عليه. قال جل وعلا فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ربنا جل وعلا كثير التوب، يقبل التوبة عن عباده. والذي ينبغي لبني آدم أيضا أن يعلموا أن ربهم جل وعلا تواب رحيم، مهما وقع منهم من خطأ ومهما حصل منهم من زلل، فعليهم أن يرجعوا إلى الله جل وعلا. ولا ييأس الإنسان من ذلك ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا. ومن عجيب هذا الأمر أن الله جل وعلا نادى المسرفين من عباده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا من عظيم رحمة الله، لم ينادي عباده كلهم، هنا نادى المسرفين. فإذا كان هذا نداؤه للمسرفين، فكيف هو حال من لم يصل إلى حد الإسراف؟ لا شك أن الله جل وعلا
رحيم ورحمته جل وعلا واسعة، وسعت كل شيء وعمت كل حي. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم، قلنا فإما ما هنا صلة التي تأتي زائدة للتوكيد، والمعنى فإن يأتيكم، فإن يأتكم مني هدى، لكن ذلك أكد فإما يأتينكم أيضا بنون التوكيد الثقيلة، وهذا الهدى قد يكون بإرسال رسول أو بإنزال كتاب ونحو ذلك، فمن تبع هداي. الهدى أضيف إلى الضمير هدى الله جل وعلا، وهذا يدل على تعظيم الهدى الذي يأتي من الله عز وجل وتشريفه. إذا أضيف الهدى إلى الله جل وعلا فهذا تشريف لذلك الهدى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما يخلفون في دنياهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله السلامة والعافية. انتهى وقت هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: انت ده اصل اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطبلها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
1: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى، وانا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي، فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: فندق برير عدن السياحي.
5: فندق برير عدن السياحي.
10: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحي.
8: الرفاهية والمرح يلتقيان.
10: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
8: طيرمانات مجهزة.
10: غرف خاصة للعرسان.
8: خدمة غرف على مدار الساعة.
10: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
8: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
10: وموقف خاص للسيارات،
8: حراسة أمنية 24 ساعة.
10: انغمس في جمال فندق برير عدن
8: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق برير عدن السياحي.
10: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
8: 02-392-2481. موبايل
10: 77-11-76-90 أو
8: 78-11-47-214.
10: فندق برير عدن
9: السياحي.
10: رفاهية تلامس أحلامك.
11: تلامس أحلامك.
12: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: غرب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
5: في مناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
4: جراحة العظام والمفاصل،
5: الجراحة العامة والمناظير،
4: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
5: جراحة العيون،
4: خصم 50% على المعاينة في
5: عيادة أمراض الباطنية،
4: عيادة النساء والولادة،
5: عيادة الأطفال والرضع،
4: عيادة القلب والأوعية الدموية،
5: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
4: الفحوصات المخبرية،
5: جهاز إيكو القلب،
4: الأشعة السينية،
5: جهاز سونار النساء والولادة.
4: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
5: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327777، واتساب
4: 77-077-0532.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.
10: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
11: بدافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا،

فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله وتر يحب الوتر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من ليل يسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي ذر أو أبي الدرداء شك شعبة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا ورواه ابن خزيمة في صحيحه موقوفا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم

0: أسعار تزداد فيه يوما بعد يوم. بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: المبادئ صبرك
8: بشي.

89.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 22. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. في حلقة اليوم من هذا البرنامج أيها الأعزاء، نتناول معكم بالعرض والتحليل كتاب نزوة القس المباركة لغابرييل غارسيا ماركيز. كتاب صدر ضمن سلسلة ثلاثية ويشكل حلقتها الثانية. يحوي الكتاب نقلا حواريا لورش أقامها ماركيز، وشارك فيها لفيف من هواة القس وكتاب السيناريو بالتحديد والمهتمين بذلك من عدة دول ككولومبيا وبنما وإسبانيا والأرجنتين وغيرها. وعلي الاعتراف أنه بالرغم من المقدمة التي صرح بها ماركيز بالحديث عن الورش والهدف منها وعن القس وأسسه وتكوينه والعوامل المؤثرة عليه وفكرة تحويلها لكتاب مقروء، إلا أنني ولفترة قرائية معينة كنت في حيرة لذيذة، هل ما أقرأه كتاب أم رواية؟ واستهواني لغز اكتشاف ذلك، وما كان يدور في ذهني أنه لو أنني أمام رواية فهي تتميز بعبقرية فكرة إشراك القارئ في ورشة بشخصيات يتخيلها واقعية، فهي تضع رأيها وتجاربها وتشارك بقصصها المكتوبة وتحاور وتعترض، فنتشوق للأحداث ونجني فائدة محتوى ورش كهذه. والذي دعم ذلك هو أنني كنت لست واثقة من أن المتحدث أو أحد المتحاورين الذي ينادونه غابو هو ذاته غابرييل ماركيز، فلو أنه ليس غابرييل فلماذا يغيب هو في الحوار مع أنه مقيم في الورشة؟ والحقيقة أنني أصبت بشيء من الخيبة حين وثقت أنني أمام كتاب ينقل ورشا واقعية لفقدان الاندهاش بالفكرة الروائية الرائعة، لكن هذا لا يمنع مطلقا تلك المتعة والفائدة التي تحصلها وأنت تتابع تكوين وبناء قصة على ألسنة المتحاورين. سيدهشك ذلك التسارع في وتيرة الأحداث ثم التحويل الكامل لها، الزوايا العديدة التي يمكن أن تؤخذ منها القصة، بل واللعب بالشخصيات وأدوارها تبرز شخصية وتخفت أخرى تجعلها محورا قصصيا ثم تلغيها تماما. ستتنقل مع وجهات نظر المتحاورين حول القصة وكيف يفتحون بابا ويوصدون آخر في أحداثها، وكأن القصة دولاب سحري لا تنتهي مفاتيحه ومغاليقه. ولا يغيب العقل في كل ذلك عن دراسة منطقية هذه الإضافة أو ارتباطها وتسلسلها مع باقي الأحداث. الجانب الوحيد الذي ربما تفلت مني الكتاب بسببه قليلا هي تلك الحوارات عن أفلام شهيرة شارك في صناعتها المتحاورون أو شاهدوها، لكون الحديث يصبح متعلقا بصورة غير مرئية، والكلام هنا للدكتورة رانيا تقول بصورة غير مرئية لي كقارئة لم تشاهدها. بهذا أيها السيدة والسادة تنتهي هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، لقاؤنا بكم غدا إن شاء الله وفي نفس الموعد.

0: أم غدنية.
1: غدنية
0: اف ام 88.9 قراءة بكتاب عرض وتحليل الأديبة القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
12: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
14: من أي مكان
13: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
14: تعلم أينما كنت.
15: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
16: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: Adam.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس،
8: لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية.

0: الطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
0: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية.

عفوا سألوا عائشة كيف كان خلقه؟ قالت خلقه القرآن، كأنه قرآن يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. لذلك كان حسن المعاملة مع أهله. عن الأسود الصحابي الجليل قال سئلت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، يعني يريدون شنو يسوي، يجلس في البيت شنو يتعامل شنو يسوي، فقالت كان في مهنة أهله، يعني ساعد زوجته. تخيل رجال يطبخ مع زوجته، ترى أمر مستنكر عندنا خاصة في بعض المجتمعات البدوية، الناس تستنكر، يعني لما تدش مثلا يدش أخ الزوج على بيت أخوه، يعني هذا الرجال دش على أخوه في بيته وشاف أخوه يطبخ، راح يستنكر منه، هذا أنت تطبخ وين زوجتك وين كذا، يقلب عليه المواجع، وين زوجتك ليش ما تقوم مكانك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان في مهنة أهله، كان يساعد زوجته. شلون في مهنة أهله؟ كان يرقع ثوبه ويخصف نعله، يعني منو يخيط ثوبه؟ هو. لو حنا نتشيم من الأمر هذا، لو يسألك واحد من يخيط ثوبك، اترك الخياطين في السابق، يقول زوجتي هي اللي تخيطها. طيب انت ليش ما تخيط ثوبك؟ ها انا اخيط ثوبي، ما هي من الرجولة. لا والله من الرجولة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه. هل انتقصت رجولته؟ لا والله ما انتقصت، كان يخيط ثوبه كما تقول عائشة، ويخصف نعله، يخيط نعاله أجلكم الله. تقول فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، لكن في بيته من أفضل ما يكون، في بيته من أفضل ما يكون يساعد زوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن التعامل مع أهله وأولاده. تقول عائشة، حنا دائما نقول عائشة ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب ما يقضي عند عائشة، وكانت أحب الناس إليه. لما سألوه يا رسول الله من أحب الناس إليك، ما قالوا رجال ونساء، على طول قال عائشة، ومن الرجال قال أبوها. فقالت عائشة كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما استنكف، ما قال أنت حائض شلون أخذ منك قلاص الماء، بالعكس أخذ منها وشرب. فتقول فيضع فاه على موضع فيا فيشرب، يعني وين المكان اللي تشرب فيه عائشة، يحط حلقه صلى الله عليه وسلم مكان حلق عائشة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أخلاقه جميلة وعزيزة مع أهله، وكان يقسم وقته بين نسائه، لأن كان عنده صلى الله عليه وسلم أكثر من 9 نساء، كل يوم عند امرأة، وهذا الكلام لمن كان عنده أكثر من زوجة. وكان يعدل صلى الله عليه وسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي ما يعدل بين النساء يأتي يوم القيامة ويحاسب الله، كأن إن صح الحديث وشقه مائل. لذلك كان يعدل، والعدل هو المبيت. بل إن بعض الناس يا أخوان والله إن في عدلة، أن إذا جاب حاجة كيس من الجمعية لتلك المرأة ثاني يوم يجيب نفس الكيس الغرض لتلك المرأة الثانية. يسألوا ليش؟ قال عشان أحقق العدل بين النساء. وما

مرة من المرات أتت حفصة بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فكأنها ضربت الإناء وكسرته، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: غارت أمكم. ما عصب وقام وطقها وسبها ولعنها، لا، فقط ابتسم وقال: غارت أمكم. قال: ذاك بذاك، أو الإناء بإناء آخر، يعني كسرت الإناء جيبي لها إناء آخر. ما سب وما يسب النبي صلى الله عليه وسلم وما يلعن، بل يتلاطف مع زوجاته ويتلاطف مع بناته ويتلاطف مع أبناء بناته وبنات بناته، وكان يحمل بنت زينب وكان يحمل الحسن والحسين. هذا تصور كامل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. فالله الله نحرص على حياة زوجية كاملة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم ومع البيت السعيد. إما يبلغن عندك الكبر أن يكون الوالد أو الوالدة عندك في البيت، أتدري ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن بيتك تحوطه الرحمة والسعادة. لما؟ لأن بابا من أبواب الجنة قد فتح فيه. إن أقدام الأم والأب في بيوتنا، معنى ذلك أن الله اختص بيوتنا بقطعة من الجنة، إلزم قدميها رجليها فثم الجنة. ما أسعد تلك البيوت التي بها كبير سن أو كبيرة سن على سجادة الصلاة ترفع الأكف، يا رب احفظه، اللهم ارزقهم، اللهم أسعدهم. والله إن تلك البيوت بها سرج من النور ودعوات مباركة ودعوات مسددة. إياك أن تضجر إن بلغ أحدهما عندك الكبر، فإن الله أراد لك خيرا. وإياك أن تضجر إذا اختصت أمك بيتك أنت أن تكون فيه، أو بيتك أنت أن تكون معك، فإنما ذلك ليس شقاء ولا عناء ولا نصب، إنما هو باب من أبواب الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة. هنيئا لتلك البيوت التي تضم كبير السن فيساعد كبير السن بخبرته وبسكينته وبإيمانه في تربية أبنائك. وإن بيتا يربى أبناؤه على موائد كبار السن، فإن ذاك البيت يخرج الجيل منه جيل مهتدي، القيم فيه مغروسة، لأن آباءنا وأمهاتنا رضعوا التوحيد ولم تزيفهم المدنية المعاصرة. فهنيئا لكم يا من حوت بيوتكم آباء أو أمهات، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: هذا هو البيت السعيد.
0: أجمل صحبة في الحياة أن ييسر الله لك أم أو أب فتصحبهما. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كيف تصحبهما وأنت بعيد عنهما؟ من السعادة المعجلة أن تذهب برفق ولطف ولين وتدخل والدا كبر في السن أو والدة أو كلاهما إلى بيتك، فتحوط هذه الأسرة البركة بدعاء هذا الأب. إن الحبيب عليه الصلاة والسلام جعل تجفيف دموع الأمهات والآباء من أجل العبادات. فإذا زلت الدمعة من عين أمك أو أبيك وهم قد بعدوا عنك وليسوا في بيتك أو أنت عندهم، أخشى أيها الحبيب أن بابا من أبواب التوفيق أغلق عنك. قال الحبيب لأحد الصحابة الذين أتوا إليه من اليمن يريدون الجهاد، أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. الجهاد الحق مع الوالدين أن يكون أمام عينيك. بل قال لأحد الصحابة عندما أخبره أنهما يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. كيف تستطيع أن تضحكهما وهما بعيدان عنك؟ حارثة بن النعمان عندما قرأ القرآن في الجنان كان له أم يغسل رأسها، يفلي رأسها ويصنع طعامها. البيت اللي فيه أم بيت مبارك، الذي فيه أب بيت مبارك. وهنيئا لأولئك الذين يتلطفون حتى يدخلوا آباءهم وأمهاتهم عند الكبر إلى بيوتهم، وهنا تدخل معهم السعادة وتدخل معهم البركة. اللهم ارحمهم وجازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده.
1: هذا هو البيت السعيد.
0: يتذمر بعض الأبناء أو بعض الزوجات من وجود الآباء والأمهات في البيوت، مع أنهم البركة والنور والسعادة وأبواب الجنة. يقول بعضهم ما أستطيع أن أتحرك، والدي قيد حريتي لأن أبي يسكن معي، مع أن السؤال مع أن الجواب خاطئ والسؤال خاطئ، بل إنك أنت تسكن معهم. البعض منا أيها الأحبة يمرض والده أو تمرض والدته فيبقيهم في المستشفى إقامات طويلة، هم لا يحتاجون المستشفى، لكن لأنه لم يهيئ لهم الرعاية الطبية في البيت، يعتقد أن المريض إذا دخل بيته أن ذلك يخرج السعادة من بيته ويقيد حركته. والله إنها السعادة أن تعيش بجوار أبيك أو أمك تحت الأقدام تمرضهم حتى يسبقوا إلى الآخرة أو أنت تسبق، والملتقى في جنات النعيم. بعض الزوجات إذا أتى الوالد يعني الزوج بأمه أو أبيه تذمرت وقلبت حياته جحيم، وقالت أنا لا أتحمل أمك وأنا لا أريد خدمتها، أنا أخي قد تأتين يوم من الأيام وتحتاجين أن تنتقلي أنت عند بنتك أو عند ابنك، ويطردونك من البيت، ويأتي زوج البنت فيقول لا أقبل، وتأتي زوجة الابن وتقول لا أقبل. جميل، والله جميل أن نصبر على أولئك الذين كبرت أعمارهم واحدودبت ظهورهم وضعفت ركبهم وبدأ السمع يضعف وبدأت الحياة ترحل عنهم وبدأ العد التنازلي لرحيلهم، أن نرافقهم. فنحن نرافق في بيوتنا الجنة. نعم، حقك على الله يا من تصبر على الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر، الكبر معنى ذلك ضعف، وأنت كنت ضعيف كما ربياني صغيرا. البيت الجميل اللي يكون فيه نسمات رائعة، أم تدعو وأم يصبر عليها، وطعام يصنع للأم كبيرة السن والأب، هذه أيها الأحباب من معاني السعادة. الآباء والأمهات كبار السن إذا دخلوا بيوتنا ورأوا في وجوهنا كره الخدمة لهم والتضجر، ودي أروح لكن أبوي ماسكني، وهذه تقول خالتي أي حماتي كاتمة على أنفاسي وتتدخل في كل شيء، اجعليها تتدخل واصبري عليها، فإن زوجك أيتها الزوجة الصالحة زوجك كان طفلا يبول في لفائفه وفي حجرها. ما أجمل الوفاء حتى يكون البيت سعيدا. جملوه بالصبر على الأبوين فإنهما سعادة وجنة. أسعدكم الله.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
9: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الله يرضى عليك، ما شاء الله ما شاء الله، إشي رائع والله، ويفتح النفس. صوتي بس سمع صوت تعبان شوي، فأنا حمسني جدا إذا أنا بدي أروح أشرب كل زهورات الكوكب عشان طيب. والله رائعة، سلم إيديك وعينيك، الله يرضى عليك حبيبي.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس اللي

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
7: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
8: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
7: جراحة العظام والمفاصل،
8: الجراحة العامة والمناظير،
7: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
8: جراحة العيون.
7: خصم 50% على المعاينة في
8: عيادة أمراض الباطنية،
7: عيادة النساء والولادة،
8: عيادة الأطفال والرضع،
7: عيادة القلب والأوعية الدموية.
8: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
7: الفحوصات المخبرية،
8: جهاز إيكو القلب،
7: الأشعة السينية،
8: جهاز سونار النساء والولادة.
7: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
8: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
7: 77-077-0532.
0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير الجوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 88
7: عدن يا اف ام.

0: 89.9 عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: عدنية اف ام لون جديد

0: بشكل جديد. لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب، جمع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أنهي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
9: فندق بريرة عدن السياحي.
10: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
11: الرفاهية والمرح يلتقيان.
10: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
11: طيرمانات مجهزة،
10: غرف خاصة للعرسان،
11: خدمة غرف على مدار الساعة،
10: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
11: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
10: وموقف خاص للسيارات،
11: حراسة أمنية 24 ساعة.
10: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
11: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
10: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
11: 02-392-4481. موبايل
10: 77-11-76-90 أو
11: 78-11-47-214.
10: فندق بريرة عدن
8: السياحي.
10: رفاهية تلامس أحلامك.
8: تلامس أحلامك.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
12: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
13: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ميديا
1: زعلتني وملثم ارجوك فك اللثمة محلى محلى عيونك يا زين يا ابو الوشام
0: عدل ميديا اف ام.

0: لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
9: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
8: جراحة العظام والمفاصل،
9: الجراحة العامة والمناظير،
8: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
9: جراحة العيون.
8: خصم 50% على المعاينة في
9: عيادة أمراض الباطنية،
8: عيادة النساء والولادة،
9: عيادة الأطفال والرضع،
8: عيادة القلب والأوعية الدموية.
9: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
8: الفحوصات المخبرية،
9: جهاز إيكو القلب،
8: الأشعة السينية،
9: جهاز سونار النساء والولادة.
8: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
9: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
8: 77-077-0532.
10: بنافع للعمود الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: معلم شلفة شلفك بالجامد.
2: وبعد كل ده بقى انا نتيجتي ايه في الامتحان؟
1: هتظهر في اخر ستة.
2: نعم؟ ايه؟ هي ثانوية عامة؟
1: يا عم الحاج فكري، انت كده بقيت صايع برخصة، بقيت صايع سيرتيفيكيك. ايوه هي سيرتيفيكيك. ايه ده؟ مش المعلم حنش قطرنا؟
2: يا خبر اسود، اوعى تفتح يا بوزو، اوعى تفتح.
1: ما تنشف كده يا عم الحاج فكري، انت معاك بوزو.
2: طب يا سبع روح افتح يا بوزو، روح.
1: اه افتح وانا اخاف؟ ما ياخد الروح الا اللي خليها اخلي. انا واقع في عرضك يا معلم حنش.
3: حنش؟ حنش مين؟
1: ها؟ لا مؤاخذة يا معلم طارق، قصدي يا طارق بيه، خطوة حزيزة.
3: ولا بابا فين؟
1: بابا جوه.
4: لا بوزو، ما ينفعش يشوف ابوه وهو متخرشم كده.
1: قصدي يا عم الحاج فكري وصل مشوار على السخان وقال لي يا بوزو خد بالك من الشقة على بال ماجي.
5: مين اللي جاي يا بوزو؟
3: الله، هو مش ده بابا اللي في مشوار على السخان برضو؟
1: ما هو ظاهر السخان فصل فرجع من غير ما اخد بالي. ما تصلحوا سخاناتكوا بقى. وانت عم الحاج فكري حابك تسأل مين؟ ما انا كنت هدخل واقول لك مين، وانا كنت هطير.
3: ولا بوزو، واسع خلينا ندخل.
1: اشرب يا عم بقى.
2: هو ايه اللي بيحصل عندك يا بوزو؟
3: لا ابدا مفيش، ابنك كان جاي يزورك وبوزو كان منعه انه يدخل، وانا بقى كنت مستغرب ليه، بس لما دخلت فهمت.
2: طارق
3: ايش الشلفطة اللي في وشك دي يا بابا؟
2: لا شلفطة دي؟ مفيش شلفطة ولا حاجة. ده مكياج، مكياج عشان الدور اللي قلتلك عليه بتاع عمك نبيل، فاكره؟ ما انا قلتلك عليه يا اخي، انت نسيت ولا ايه؟
3: ياه، مكياج بالدقة دي؟
4: مش حنش وشلوفة؟ ما هو لازم ان يبقى كده طبع غبي.
3: ومين بقى حنش وشلتوفة دول؟
2: لا حنش وشلوفة دول لا ما تعرفهمش انت، دول اهم اتنين بتوع مكياج في عالم الإذاعة.
3: الله، مكياج في عالم الإذاعة، جديدة دي.
2: أصلا بص يا طارق، أنا هفهمك.
3: أنا بقى اللي عاوز أفهمك إنك بقيت مسخة، حاجة كده قللت القيمة، شوية باروكة وشوية مشجر ودلوقتي مضروب ومتخرشم. صدقني بقى أنا مكسوف لك.
2: ولد اتكلم معايا بأسلوب أحسن من كده يا طارق.
3: لا أحسن ولا أوحش، أنا مش هتكلم معاك تاني، أنا مسافر. سلام.
2: طب استنى يا طارق.
6: سمعاني كويس يا حسنة؟ حسنة انتي روحتي فين يا حسنة؟
7: يا ستي سمعاكي، كنت بربط الجزمة.
6: لو هي الدادة فتحية مش وقته دلوقتي، خليكي مركزة معايا.
7: انا معاكي ما تقلقيش. السيدة كندا مهران، النداء الاخير الى السيدة كندا مهران.
6: انتي بتندهي على عيلتيه، ما تخلص.
7: طيب برجاء الالتزام بالتعليمات التالية.
6: اتفضلي قولي.
7: اول حاجة ما تطلبيش طلبات اوفر عشان هو كحيان ومش لاقيك. لو جابلك كوباية مية احمدي ربنا، ويبقى كفة ووفة وشفة وحفة.
6: ايه ده؟
7: التعليمة التانية.
1: وحياة أمي لا يرجع يا عم فكري.
3: أنا بس مش عاوزك تزعل منه.
2: أنا مش زعلان منه، أنا زعلان عليه.
1: هو ده يتزعل عليه يا عم فكري؟ وحياة أمي ده عيل غتيت.
2: هو بس في الآخر ابني حتة مني.
1: وحياة أمي ده أوحش حتة منك.
2: وإيه اللي كل شوية وحياة أمي؟ أنت مش قلت لي إن أمك ماتت؟
1: هو أنت في إيه ولا في إيه يا عم فكري؟ كل اللي أنت فيه ده ومركز في وحياة أمي ورحمة أمي. طب رحمة أمي يا سيدي؟ ما بتردش ليه؟ ما ترد على التليفون.
4: لا دي غدا الممرضة بتاعت شوشو.
1: طب ومش عايز ترد عليها ليه؟ هي مدينك
2: يا أخي. مديناني إيه؟ لا بتفكرني بمعاد إعادة الكشف دلوقتي.
1: ايوه عم فكري، انا عاوزك بقى.
2: والنبي انا مش عاوز نصايح منك. المرة اللي فاتت قعدت تقول للراجل الناشف الجامد اللي يديها على دماغها، اديتني هي على دماغي. وبعدين انا اصلا مش رايح المعاد ده.
1: نعم يا اخويا، لا مؤاخذة يعني، امال ايه؟ شوشو بحب شوشو، بموت في شوشو.
2: يا بني ادم افهم، انزل لها ازاي وانا متشلفط كده؟
1: موضوع الشلفطة ده تبقى تليسه وانت معاه.
7: التعليم القيمة 19.
6: خلاص بقى كفاية تعليمات، أنا دماغي صدعت.
7: أنت جاية بقى في أهم تعليمة وتقولي لي دماغي صدعت؟
6: طب اخلصي.
7: لا تنسي إنك أوفيس بوك.
6: دي أكتر حاجة بخاف أنساها، بس ما تقلقيش أنا هفكر نفسي. أنا الأوفيس بوي، أنا الأوفيس بوي، أنا الأوفيس بوي.
8: حتى هنا؟ هو في إيه؟
4: أنا أقولك في إيه؟ في ان انا جايلك عشان عندي متابعة كشف بتهيألي حقي.
9: والله هو المفروض المتابعة تكون عند استاذ جراح ومعاه مساعد دكتور عظام وضروري دكتور عيون يعني كونسولتو عشان يرمم الشلفطة اللي انت فيها دي.
8: موضوع الشلفطة ده تليسه وانت معاه.
4: بصي يا دكتورة انا هليسك الحكاية دي كلها دلوقتي.
9: افندم تليس؟ ايه الكلام البلدي ده؟
4: قصدي احكي لك كل حاجه. يعني شوف يا ستي، بحكم ان انا راجل تافه كنت قاعد في السايبر انا ورامي صاحبي بنلعب ببجي. قلت له رامي استخبى هتضرب بالنار. ما استخباش، خسرنا الدور. اسكت؟ لا طبعا، ما انا هايف. واخده بالك انت من هايف دي؟
9: واخده.
4: كلمه مني على كلمه منه كلك رامي حتتين قلم. السايبر كله اتلم وكانوا عايزين يضربوني. مش امشي بقى واسيبهم واجري، لا انا صايع صايع صايع. يعني مركزه في صايع دي؟
9: مركزه.
4: مسكتهم ورنتهم حته الدين علقه ما خدهاش عمر في مطلع.
9: فعلا فعلا باين على وشك انك ضربتهم جامد قوي. فكري انت بتكذب.
4: صراحه انا بكذب.
10: هبقى بكذب لو ما قلتلكيش اني فعلا معجب بيكي من اول لحظه شفتك فيها، حتى وانت في صوره البنت المتعجرفه الغنيه اللي بتقل ادبها ومش هاممها حد. في دي كمان كنت زي القمر.
6: انا مش مصدقه نفسي، انا فعلا مش مصدقه نفسي.
7: حلو، طالما حبك وانت غنيه فرصه بقى تقولي له الحقيقه.
10: بس اللي زود بقى اعجابي بيكي اكتر واكتر لما عرفت ظروفك ورحله كفاحك عشان ابوكي وامك.
7: سحبت كلامي، اوعى تقولي له اي حاجه.
10: طب بمناسبه ابوكي وامك، انا عايز اشوف الاهل اللي ربوا البنت الجدعه اللي زيك دي.
6: اكيد طبعا. اللي انت عاوزه؟
7: اللي انت عاوزه فوق يا موكوسه. هو ايه اللي انت عايزه؟ هنجيب ابوك وامك دول منين
6: ونعمل ايه؟
7: انا مش عارفه، ده فاجئنا ده كمان. بصي هودي اي حاجه يقولها لك قولي له باذن الله.
10: هبقى في منتهى السعاده لما اقابلهم.
6: باذن الله هتبقى في منتهى السعاده.
10: انا مش متخيل، يعني اول مره اتحط في الموقف ده، متهيألي هبقى مرتبك وقلقان وخايف.
6: باذن الله هتبقى مرتبك وقلقان وخايف.
10: يعني مش متخيل لو رفضوا اللي هطلبه منهم هيحصل لي ايه. متهيألي اني هموت.
6: باذن الله هتموت.
10: ايه
7: بتقولي ايه يا غبيه؟ هو انت حافظه مش فاهمه؟
6: مش انت اللي قلتي لي؟
10: هو انت بتكلمي نفسك يا كنده؟
6: طبعا بكلم نفسي من السعاده والفرحه. انت مش متخيل قد ايه انا مبسوطه بالكلام اللي بسمعه منك ده.
10: وهتتبسطي اكتر لما تعرفي ان انا عايزه اقابلهم عشان اطلب منهم ايدك.
6: انت بتقول ايه يا اياد؟ بجد بالسرعه دي؟
10: والله انا نفسي مستغربني.
6: اياد انت فاهم انت بتقول ايه؟
4: كنت فاهم ان دي صوره الراجل اللي بتدوري عليه. حاولت ابقى هايف وتافه وصايع، والنتيجه ايه؟ هديكي شايفاها احلى وشي.
9: انت عملت كل ده عشان تلفت نظري يا فكري؟
4: كنت مستعد اعمل اكتر من كده بس للاسف.
9: مين قال لك انه للاسف؟
4: لا لا افهم بقى، يعني ايه الكلام ده؟
9: شغل الفهامه.
4: اصل الفهامه دي مودياني الحاجه، لو طلعت صح قلبي ممكن يقف من الفرحه.
9: سلمت قلبك يا فكري.
4: يبقى صح، الفهامه ودتني صح. شوشو، هو انت يا شوشو؟
9: قبل ما اجاوبك عاوزك تجاوبني الاول، مين اللي خلاك تعمل كده؟
6: طب وانت تعمل كده ليه اصلا؟ تدب مشوار لغايه بيتنا ليه؟ ده حتى الطريق مكسر.
10: ما تقلقيش عليا انا واخد على كده، ده انا لو مشيت في طريق من السفلت الكعبي.
6: طب المشوار طويل ياخد له يجي ساعتين ثلاثة أربعة تسعة.
10: يا ستي وانا همشي لحد اعز منك؟ ده انا بوصل لبلدنا في 12 ساعة.
7: الله، ايه الرخامة دي؟ خلاص قولي له الدنيا عندنا هتمطر.
6: اصل الدنيا عندنا هتمطر.
10: هتمطر عندكم انتوا بالذات؟ عموما يا ستي مفيش احلى من الحب تحت المطر.
7: لا ده مصمم واضح كده اننا رحنا في داهية.
11: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: سكر في قلبي
1: ام سهراني لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
1: عدل يا اف ام

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
0: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة. فندق بريرة عدن السياحي.
1: فندق بريرة عدن السياحي.
2: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
1: الرفاهية والمرح يلتقيان.
2: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
1: طيرمانات مجهزة.
2: غرف خاصة للعرسان.
1: خدمة غرف على مدار الساعة.
2: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
1: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
2: وموقف خاص للسيارات.
1: حراسة أمنية 24 ساعة.
2: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
1: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
2: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
1: 02-392-481. موبايل
2: 77-11-76-90 أو
1: 78-11-47-214.
2: فندق بريرة عدن
0: السياحي.
2: رفاهية تلامس أحلامك.
3: تلامس أحلامك.
4: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني ورياضي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن فيها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
9: مش مغرورة؟

خايف أجرب خايف أهرب خايف أقرب يبعد عني خايف إني أحب وخايف ينسى الحب.

بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى اقابلك بكره يا حبيب قلبي يا غالي.

على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكره يا حبيب قلبي.

بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت أنا وإنت وبس.

0: عند القمرة
1: عند القمرة وفي عز النور اطرح يا زهور.
0: عند القمرة
1: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم.
0: عند القمرة

ليه صدقتك حلو كداب، ليه صدقتك؟ الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب.

حبايبنا يا حياتنا شبابنا بالحضن يا حبايبنا يا حياتنا شبابنا.

Thank you.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستاري.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.